داغستاني من كتابي دوام. لنسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز قردي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا.

اخلا ظلي من اخلا زمانا بخود روشتي وراء مدقت دنيا لايتو بس سفايا شيم ليدي شيم ليدي شيم لنايا ارزوي خود لا رواي اخر خدا اخر خدا لم روش قارش كسايتي وانا من دو صوزك شق نعبم دو صوزك شق نعبم تاكو لم حزرة تدرم بيني لم حزرة تدرم بيني

رش ما يال وضمان لها ورادة وين يا جمال آي وخيان دناس كوبا باي باوشين سر كل ياري بربو لخوان يندن آس كو باباي باوشين سر كل ياري بربو لخوان وخيان يقاو بإجابة بوشت بني قاو خيال قلنا ويا الرشيان يا رياري يا روخ يا رياري

0: لرو پرورده که شوا امی بزنم که پلیچان مامده سینه و ایما
1: ولی باش نبوین
0: با چی؟
1: الله ایتر امی کم دار خوی دار هر بشداری که نکه جرعتی چیویست ازایتی بو که وزارت بر یاریه بشدار بین
0: باشا
1: حسنگه نکه مرکزیه لنیو دولتیه
0: اها
1: پیوتی لهینا بعربیکی التربیه المستدامه واتا پروردی بردوام یعنی شکنی بردوام هر می کروسان یکم جاره بجاره تمنی چی دیاری کرا بجاره به لبنی 15 و 16 سالی ابو تقریبا بالضبط جماره کم بیرنیه بلام لهمو شارکان کروسان قاعی امتحانی کرا و بیان یعنی تقریبا دو چه صد قاعی یک سک هاله صد هاله هر هاله دوری 40 50 خن کاری تی ابو لو تمنه یا بجابم پرسیارکان طعن ور جرا و زمانی کردی پرسیارکه عالمیه يعني في سارك اللي ردان من دوا وكشوف لي رخ راي نيو دولت كان ده انا وام في سارك هلا كروسان خن كاري ير تاخي كنو تياك دو مثلا لبريطانيا ولا امريكا ولا اوروبا هم اما هم في سارك اها بدا خوا ايما للنود نو يك ولاد هشتو هشتو حوت من بو يعني لقرو نزيبوين
0: ايوه
1: لقرو نزيبوين راست اما قرض بو اما يعني توشي شو وين ان اكرام الادواء وين ابد ل 50 و 60 كان وين هر باش در بو بلا اما بو كمل در هو كار هي لازم چن مزالاي واسي كين يكي له كار كان و اما دورين له هل سنگان جهانيك يكي لو رخنا نكلم هل سنگان بو اما هاتو تو بو وزارتي پروردي حريم پروردي حريم بشداري شي بركي نو دولت يكن نكات بجداری هر سنگانی نو دولت کن نکرد.
0: بله.
1: تقییم محلی من هی بو خومن. خومن خومن هر سنگینو آنی خومن برشین. بس که تو چی تا پیش برکی چی جیانی او که تو ازانی هستی تو نزمه. ابی لم انجا بارکانی شی بود یاری که دوین. حالا ایو لم بارانه لوازن ابی خوتم بخود کن.
0: باش. انجا وراسی او قصه او حزا کم بکم. کمدیایی رش به لعنه قصه کم هر باشی شاهاله نخن که این وکو موضوع ملاقات ایشالا به هیوای باشتر و چهار سرکی باشتر لاستی کی اگر لطفا استی کابوی نه باشه بوی نه و اندبوی
1: ولی گرینگ وی خوی از دوی کوتن بجداری ک آزادیه
0: بله
1: لو آزادی تر اوی وزارت کنفرانسی بسیت کوبنوی تایبت که خالصی اکادمی و بتوانی باری پرودی کو کاته و حلسنگانی بو خمان کن اما بو عمل لهات بو لوازین لچی لوازین کومل برنامه پلان دابنی یعنی همو شی تو لهنگای کو دس پیګه یعنی تو مهنگای کم بجدار بوید خود بو در کو تو ور هنگاو بنی ام کلینا نه پر کرو
0: بش انجا ما مصا ماوی چن سالک بو چلکی دیدوانی قطبخانه کن را گیرا بو نکرا بو چی هو کارکی چی بو
1: والله لو چه نازم اسفاد علاقی با بابتی ما دیو هبه یعنی ام کبای کتوشتانه و هبه زور جار یعنی من وقت تصور کم
0: باشا
1: کمال ظروفی تایبت هد بسر حریم کروسانه زوری بای کو زوری مثلا دو
0: بلان هی دست بیب کرده او
1: بله بتا چیت یعنی اصلا مادم اسفاد بخوا خیلی که استقراره تک لموچه یا لدوام دست بی اکاته و اتر اکری اما براسی بله ده هنان کینو بله شجوانه کنی ناو پرورد کینو لهم بارك انا
0: ان شاء الله بداخو همو صالك كوملك بابتي نا خوش هيك بسر پرورده و
1: قطاب خان هر بايكوت كه بايكوت شام بو كدين
0: راستا بالضبط ان شاء الله ام صال سرجم ما مصان و فرمان بران لكات و ساعتي خويا متكان يا بي جي تو ايمج يتربا دغو دروني كي خوش و اسوده و اتشينا ناو هولكاني خوندنا جا يك توز لا بابتي منهج و اوانتو زيك دوره كوي نوا اتشينا ناو گرفتکانی ماموساو انجا بر لوی که والا باسی نقلی ماموسایان بکم چارنوسی ماموسایانی گریب باسی که کیو کومن براستی لتقریبی سالی 2018 من بگریبست همو سالک دوام کم و بیستوش معنا که جماره کس به نهینی به فرمانی نهینی دامز راو اما گلیه براسی ایم و کمام وصایانی گلیه بستو چی تر هی؟ حزا کم بو مام باز که ای اما بوشی وازه وایا یا خود چیه؟
1: طبعا من نالم جناب گلیه بستی بز مام وصایانی گلیه بست قربانی دارین کسن لهمو که زیاد استمیان لیکراوا چکم مر قناقی وانا به جیان تی پران که زو قناقی که سخت بو بردوام درکران ایزن دران لمکتب بو او مکتب خواه میلاشی نیمن درکن و من ایزن بند او قناغ سختان تي فلان بونا قريبات كبونا تقريبات امتيازات يعني
0: تمام سوالي ببوره هي جوازي كي واش من دروز نكردو لقال سردمي وانا بيجي كمان
1: براسي
0: هم موشكان معنا او بلنا من بيدرا كموشكانش من لكات لقال ما مصايا بدري او هاش بانزا بيزرج جاي ما مصايا مهوري
1: والله وكو اركو جبل جكدي ارق اصلا ما تقريبا مضبوط ترى هالبراسي يعني من اما زين زوج جديد
0: زوج بس
1: بيبشن براسي ل درمالي وانا بروانامه ل بروانا ل درمالي خيزان لا مثلا كمال مولا توشد كبو ما مثلا هم شيء هي بو اوانيه ام امیدوارین کلم بو جديد 2027 ک وبدي هرم خيش مفاوضات او ما فبو ما مثلا غير بس بيرتو ان
0: شاء الله
1: اوي كباست ك طبعا ام كمال وانا بيجي لا دراو مان هي
0: بلا
1: ك كبرال بقسمتي عنا بو بمنا غير بس يعني اسا ايو قنا غير فيش او هنا هون
0: بلا
1: اوان هي 5 سال وانا بيجي بو 6 سال وانا بيجي بو بقدر زيارته كمثر لو كاتيا كأم خلك أما ما أنا برجعنا ناوي إني رابو وزارة وبدأت أبيسه أما نتي أنا بون بقول لو كاتيا لا برابون يا يعني نخوج بو يا مولا تشي وقت هو إتر بهر هو كاربيت كمال وانا بيج لا بران لا إين أما أنا سبي بشن لو نبون تجري بس براسي أما أنا جماري كان كم نية لو تشان هذا كتبن اما ندن كدن كيشان لدى ان يبلى بريدانان بلى او كجيس براتيس سرمان بو لما ويا هندي قايمه بلا ويوكا جماريكي زور بونتا غريب بس بلى بريدانان وكسنا الناس شون بون شي داينان مثلا دتياتي درشوي بروردنيا بوما مساياتي ناشي درشوي بشك على خيبه بروردنيا يان درشوي تازيتي عاد 2005 تي عاد 2006 تي عاد 2002 تي عاد عمانه براتي تازه در چون يعني چون بيت تو او هم خريجين نودت هي يا شاكانت هي خواها الله غري تو بوشي امانه به بشكل لو وكس يعني كتازه تخرجي كدو اماكي بقدر لبرم براتي يعني زور دي يعني گراني همو لايك مان بو امدواني كبراتي ام جير بجيري نمني براتي همو خلقي امراتي هم من كردين براتي يعني بوشي
0: لسه من علي فقيره براتي
1: بوشي لسه انت ما حزبي فلان ما فيش بدريتي من دنيا او يكبوتا بو نوع بوتا ما مسيجي بس باوشي ببرسو امكانياتي هي وضعي شي باش او يخي كنابيت لو تخلتي شي فقير وجار بك بيسي بو او هابيت
0: باش انجا ما مصا فرمانك ولا بشان ما بي
1: والله لا لا يخومني
0: لا يخودني
1: لا يخومني بدل بيجا كان بلا بو بو
0: بلا
1: كنساو بالنهاني يعني
0: داخو انجا براسي هوالكي ناخوش بو اوا بداخوا حزمانا كروابه بلا منا امید جنين براسي ان شاء الله هموشت للي اخوي غوري واسانه انجا حزا كم بزانم اواني كدا مزراون بنفرمان النهنيه زورينان لسنوري كوين
1: لسنوري بادينانا سنوري سورانا اولرو دورو بريتي ام منطقانيا ويقسيك هيك اما انا بلاي وظيفي منطقه شنغاله استفاده عندك راوه إذا شون وشوني بن تفاصيل كي نازنم والله هي إيرش إتيا مثلا بس دانا دانيك مثلا هي بروجي روش الله تروح راوي إتيا يقدوان إشي الله بجي إتيا يعني بكوتيا مي أما أنتخي من بزانهم يحوش كثيكا تقاي بك زود دريش نكوتوا هندي لا لا فريق قايمة كد دك برين بلاو بوتوا
0: أو دوسيك تشر لبر خاطري خاطرنا
1: عزيزة
0: ما مصاهم روتي
1: هدول سناساي
0: أشبه باش انجا بوچی نقل کردنی ماموسایان چند سال که راجی روا و ایسا براستی بس اوه هی پی موابی با جور یک لجور اکان تنسیب و لجیدانان و یا خود کسی بین لبری خود ها او بابتا هی و زور بر جو معنی که بوچی نقل اماوا
1: هوی اوه که دامزران راجی روا
0: بله
1: یعنی ایسا ماموسای اگل در و شار گره بستا
0: بله
1: اما مسای اگر کسی نشه تجیگی شوی نکی شاغیره بیه
0: بله چاله
1: او کاتا مثلا 200 قطابی به جیالت لبابتی بیرکایی کس درسان پیولو چکا کس دیمچه تجیگی جاران سالانه دامندراندن با پرورده هبو مثلا او کسی چوار سالی تاوکی لدره بله. آتا او نوشان دوائی بو بخال بو شش سال بو
0: بخش سال
1: بله. اسم زور بشی که زور لما مسایان 12 سال و 13 سال یعنی لدره وان
0: باشا
1: نبرو براسی اما وای که دو جاری لبای که دامندراندن نیو پلی وظیفی نیا اما مثلا همي راجي راجي كي بس جولاب كي بما مستا لدروشا بي انت ويسا نو دروشا ابادا ابي بو چك دروشا كچول بو پرنا بيتو بس نو شار كي شيني ل نو شار الگور هيا لم قطاب خانه بو قطاب خانه گواس نو هيا حتى نو شار لم پرودا بو پرودا هيا نو شار بس بيد مثلا لدوكان وما صايب انت بو ايرنا نابت حتى لبازيان وبي انت بو ايرنا تواني بكش وينك شاغره
0: زور باشا انجا يترك وادر ياقطع خانه كان كريتواني حزه كم زانم ك قصتان شي بو دايكو باو كان هموكو رين ماي هموكو اغالي بوني كي من دالا كان يعني حزه كم قشتي كي تايبته بو مان باسكي
1: طبعا اما هما انت بيني لو تقولي من هبل هندي بارد وخداري مع مستا يعني نوكو بيويس برودة غرينجي في نادريت حكومتي هريم نوكو بيويس بجيب وترخان ناكات بالا خانا كان نوكو بيويس دين نوجن نكرا ونتوا يعني قطاب خاني تعضني قرب على خيلة بندي قطاب خانا هي ما مساي بيويس دين لقطاب خانا يعني تيبيني ملاحظات ماني بلا همو أمن أو ناكا كما باوكو داي يعني ما مستا رجبين بيت نابي ايما بيهالين أم قلي ايما بيت الرجبيني بو من على كان من ابي ام لاي من على كان من هميشه بجشبيني وبشوق وذوق وباسي خندن وبروتي بارودب كاين نبي ام بطاقتي منها ما قلي منها ما من على كشن بي بزانيت ابي من لاي من على كان انا لاي من على كما باسي قوري خندن كم جرينجي خندن كم قوري شنو بوختاب خانه ريزي ما مسخ امانه ابي ام ام ام جشبيني بلاو كاين وبراسي شي ان شاء الله متماين ام وزعه كقليمة ليه كاتيبت وده صلاة داراني هرم بخوانا بينوا كمكوتة كان شعر سركن بجي تايبة ترخان كم بوبر ودا بوي همان بدلي خوشة وهم ما مصا وهم طبيخ خن كارمان شنو نافوسي فردو فيت
0: إن شاء الله إن جا ما مصا أوي كزور زور جرينج بو لصلاني رابردوا زور زور كوبونوي جرينج أكرا دكان وباوكان بانغ أكران لقل ما مصا كان أقصى أكران وباز لخن كاركا أكرا وشان صالك يشتوزك أو كم بوتا يعني كما بانجش بري
1: بلان هيك هي بردوام هي
0: عندي
1: طافان جوان ايكا براسي مثلا يت وانا اخو ناخذ هذا الشيء كبقره على خينا كامل قال كوني قرب على خياني بيك جادو صبا كودي كودي سادين هي بس بي هر مخ ناخذ بجي اكو كي توي ام باو كودي كان لقال فرد رين ما كان بري بري طاف خان ورين ما كارو انا كه جوان ليبيتش بي سكا لقمنا على كان انا انجامي بن بلا منا باو كودي بو بوستي بس كوني وكان بکوبن و کم پیوندی لگال خطاب خانه ها بی پیس باقی دایی بر دام پیوندی لگال بری بری خطاب خانه و رن مای کاری خطاب خانه ما ها بی بوی اگر ام تی بی نیشی هی لسم نالکی با من بله و آوان اگر تی بی نیشی هنیه من نالکی ام بله
0: استش ماشاءالله سوشیال میڈیا زور زور فراوانه ما مصا واتساپ هیا وایبر هیا اتوانن لینکی که به لبینی خطاب خانه کانو و دایکو باو کان اتوانن
1: پیوندی خطاب خانه گروپی هیا آوشه هی با شهر گروپ کان زیادتر مثلا با کدای که کان لینک یان هیله گفت تا خانه کانه جای خشته ای که تاکی کنه و کانه یان رین مایه کانشته کی پیوستیه پیوندیم به یک آهیا وش پیوندی کی باشه وش
0: زور باشه دست خوش ماموسا زور زور سپاس تکم طبعا من ازانم زور زور محتلم کردی دو پرسیار ماوا ایتر کتای پیهنی بلام بر لوا حذا کمی گوچانی کرد ور بینو دو تر گرینو فرمون
2: وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استادتوانید لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک نیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جورکانو بابت سنز راچشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که با شوازی چی سردمیانه

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي بهاوكار